وده وشارة من أي ماي تصفية وما يجري أشخابط يا الخفاجية وضونا وشارة من أي ماي تصفية وما يجري أشخابط يا الخفاجية.

0: يعني ما وصل صحتين.
1: صحتين.
0: صحتين with an N.
1: صحتين.
0: We also say صحة when we cheer. So cheers.
1: صحتين. صحتين.
0: صحتين. رادیو همبستگی.